الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضي الله برضا الوالدين وسخط الله بسخط الوالدين. صدق الرسول.